0: البلاد لا حياة لا عيش بغينا نعرفو فهاد البلاد واش حق الدرويش غير شبر وطرف ديال الزيف علاش فهاد البلاد إذا بغيتي توصل خصك تمشى فوق السيف بغيت نبيع نشري في الحرام ضميري ما باغيش عقول العقل يتكلم هاد المحنة غادوز نقطة بنقطة غيدوز غيحمل الواد وغيدينا معاه كاملين علاش فهاد البلاد ما عندنا فيهاش لا رؤاس عندنا واحد رأس كبير مو الكارب طيب خبي وعندنا رأس
1: كبير راديو نعنع خيزون جزء فلسطين صافي
2: بابور بابور حراقة طالب لي بيتين ماما ماليزيا ونعيشو في طاليان
3: 1 2 3 نعنع راديو

0: Le passage que vous allez écouter a été imaginé et réalisé par des personnes accueillies au refuge solidaire.
1: Et à la Tex-Tex.
0: Le micro se balade de main en main.
2: Yo, Nana Radio.
3: Nana Radio.
4: Réseau Kadim.com, Nana Radio.
5: Le thé à la menthe, c'est la meilleure boisson.
6: Na ya werda, welcome asdika. Na fil khurba, ashtaghna al baqa. Sallakhna al jibal wa barra al masaib. Nahna fil khurba, afra al sahra.
7: Radio Mante, itinérante.
8: C'est la radio des âmes vaillantes, brillantes, éclatantes.
6: Na radio.
9: Yo, slap slap alikoum, fait la vie de la quoi ça, تعلمنا في هذه الحياه ما كتبتها كنعيش لا جينا نشوفوا في هذه البلاد لا حياه لا عيش بغينا نعرفوا في هذه البلاد واش حق الدرويش غير شبر وطرف ديال الزيف علاش في هذه البلاد اذا بغيتي توصل خصك تمشى فوق السيف واش تنبيع نشري في الحرام ضميري ما باغيش حق العقل يتكلم هذه المحنه غدوز نقطه بنقطه غيدوز غيحمل الواد وغيدينا معاه كاملين علاش في هذه البلاد ما عندنا فيهاش لا رؤاس عندنا واحد رئيس كبير اسمه الكاراتي مخبي وعندنا رئيس
10: كبير راديو نعنع خيزون جزر فلسطين صافي
11: حلوين البابور بابور حراقة طالب لي بيتين ماما ماليزيا ونعيشو في طاليان
12: 1 2 3
13: نعنع راديو

0: السلام عليكم. من أي عيلة هذه يا خير؟ عشر أيام؟
1: عشر أيام، 11 يوم زيك، ولدت بستة.
0: أنت أمها؟
1: لا، أنا مرت عمها، أنا أمها.
0: شو اسمها؟
1: ما سمها.

0: الله يعينك الدار
1: لازم تسعى طبيعي حياتها ومستقبلها ودنيتها وأحلامها
0: كان جايين خاتم من يافا خرزة مش خرزة بتعرف على شط يافا في زي هيك حجرة لقوها على الشط رأس قلم فلما عرفت صديقتي من القدس انه انا بدي اسمي يافا راحت شرطها وعملتها خاتم وبعثت لي اياها مع روح
1: نجيب لك زي واحلام ان شاء الله كل هذا معوض ما تقلق المهم انت بخير وكل اهلك بخير وعيلتك بخير
0: الحمد لله مكتب التصوير راح وهي البيت
1: يلا معلش
0: والحصاله
1: عن جد كثير فيها
0: ايه